0: ني موجوكو على دوي يا امي
1: سيدي حبو مونا حضرية
0: ويري ويري إنايو إنايو
2: موخا
0: أوه سيلي جاكو
1: هادي ديال الباشا عمو
0: سيلي جاكو
1: ولله يا سيدي عمو